فوق ميدي به المهنه هلو كل مهما أقول قولي جلد الفضة هلو يلوي هلو يلوي بيه ويتمينا My love for you.